غربة إذا الضحية تباشت أو دشت عرمتا غربة وتو إطلقوا شو دينا أزول حجة بيتي عيد لا مزدين شو ديح يا عيد لا مزدلل خنيا شو ديحا ناخ دشخل دشت شو ديح نيخ استقبلح غازي لح بجين دلح قوموش يلح امكل يلح إذا نشدو علمنا دقر ديش درشة أتارنا أرس حقر إطلقوا شو دينا إذا غرب دوئس إذا إبراهيم بايمر سنة ديندر دو إذا إبراهيم بايمر دار إزين خليرة عيقانتن إسماعيلان غربان أسحق أل ديل أمر إذا تنقان إسماعيل أ سو ديهج أو دقل دولش إيمانتا هو دنين شوح ملبول لام باش بالل الباقين دعباق قل ترشن دقنش شوح خيل دوشتا دقش إيمانو دار دقخز زين حولخ دقخز الله ديل أمر متأخلش إشي أ داسك أنت حستوش أنت دا حستوش إبراهيم إسمع ديل السلام مارش هل سرشين ديل أمر متأخل أورس كلوجين خلا إذا أورس ديل أمر أنت إسمع الخات سوينا دا ليوس مجر كبعيتنا تأقى إشتا حلق وحقن إسمع إسنة دين ديش بايمر صلى الله عليه وسلم إبراهيم بايمر نع دين بيش سنة دين وين غرب دير يهنيها كان دقنا إس شو الله معنا مسكتشنا يا أخي دوك حستر غيرشنا دوك حستر أدمي يقمتك خزير وانت املين دلين دوشتل عبادتش ادي مقمتك تا ديشتو داش واي ديشتل دوشتل مجدك يا ديشتو جماعت لامز رزبان لامز ادم موشاق توش حج ديشتل دوشتل ادم موشاق توش شرعت حز اشت ادم مقمتك تا يشت اشت دالا وين دلين دوشتل سنة تويزا سن حكم هدو قالش اشي اصلا قحش يبوخ احا غربة در سنة تو نزقو چوش والچنة بسول بق ورش حيق لح ورش حنقر ديوخ سنة تو قال حنقر تريبو تو سنة حوله ألجي حيق لعوش بصل بقوش داقا عيد دين نية تدعت إدوش دوشتال أيام التشري قد دوق من أحتر دوقش دوشتال وصقا دين عيد دية تدعت إدوش دوشتال قا دين نبي سنجح شيني شارزق نفق الله تشخيل باش باشي دوزل ندعلوش خيل دوشتال رزق حق قلتو عش دوزع مسألة دي دين جح تصول سونا دال خيل دوشتال در بو دي سن رزق دلح تنه بوش استغبلها يديق نقوة أهتغ باش إزبلها تنه غرب دير سنته غرب ديزر وين هو سوتر دوخش دير غرب ديت وسوتر دوخش دير كودوخن يالجي وقر حالخ دال عبادة ترسى ديل أمر متأخذر دوئس دال قرآن شوحا غرب دير حقا دينا بايمر صلى الله عليه وسلم شي سنة غلطة بالغل دي أقدام شي وعا فاطمة ألتس حدلو فاطمة آريال حاي غرب دوش قلح دعواتي حج أرس حقا حلخر ندم ثاني عيان زامر إنشنا دال قش دي دون علق بايمر صلى الله عليه وسلم إشتا أرسا حق إزيد أدم وحموجة خينا حق إنشنا دال قش دي دلوشة أتصلا بركة ميلة حدش دلون بايمر صلى الله عليه وسلم أقاج عادين دور سنة يهدو إذا قي إبلوشة عند شمعي لوشة بايمر صلى الله عليه وسلم تدينها شين كان أصحق الإعلاق بأي مرشاة صلى الله عليه وسلم أبي صلى الله عليه وسلم شين شي دوزون ديرا شي أمتان دير قابل بي أحر ألا شين شي أمتان ديرا بأي مرشاة صلى الله عليه وسلم تدينها غرب دينا أقحيق الدشوال شتغن دق دزل دق إذا دقتهم قويتون علم داخا أو يشخلوش العمل ويبلچرنا دقوش روشخلر بيقلو يوز ألا تبوچارا ني سقيش خل بوش بوش ناخا وي ديك عملتي ساغ داقتي ديال عيخوتي ميلا قيقوش وبيل جارنا وصبنا ميل داق قيقوش وبابتي ها قوتر بات ميتشول صابو ناخ اس حديثا هو الله عالم ناخ بايمر شي امة ديال غرب ديال داق بايمر امة قدين باش بو بايمر امة قيقوش بوش مثلا ديال مدينيس ميل داق قوتش خلال بيلقو يزعل قز عالم ناخ

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

0: адамнаға ғауштуяқ, елқ амал эрдуқтынаға адыма хилди ешталғиллақ, елқуму, адмит сахил садол шдолу. Лагасан ша бусулбаву, лагасан ша дикстагу, ша да муланишна отолдава лукшу, ал, ша ламаз дештаман чуаха, ихдина сарат алмустақим, везенде ниш наут яхнис дихтабуша, дейли ша баққала ниш ниот яхнис валла а лукш. И аршуюша, и дюш хилвашвашвастага, саму яи шилдаш далхум шдуваша, дал Куран чуахма аллар вайгаа, دالبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي إيمان دل النخ شو ديل قيريرا شو قانش إيمات دن شاش هو كيات دن شاش هو حلق دقنا حوصل شو ديل قيرش خلا يغود دل دالا وقلا إديرا аш мэлли лоштерга хуш гушма гойда хук айт яха аллах дала вайге беш кэкэн бу кан лэш кэймат дэ чаши куйуч тэду гордулш дуиза и кэймат дэ тэдали шэш ли лоште куду хаус дэ бишэд хамуг дуэд хаус шэш лдэш доштал амал ибадати хисап дэ шэйн хисап дэлли дэ лхкира куйрш тин хкир хак дол дэра دل خیره و دل متأخر دل بوخو گردد. چون در وی دل متأخر غیر شاری خیر دات وی نیش نقطه دادا غیر شاری خیر دات وی وی لش با لامش تانی وی دادیوش خیلیه. چون در اش تکیار تومش اردوق وقت نخ دالیه علم نه حدالی نه بسول بستگج آقا شاب بسول ببوش و تو لرده دیشل داشت داشت دلها هم نش اش وقتی گنش قی وش زمان چه کی گیچک دعورش خل دیش تو ویز تعالی حلقه نگه اسید قو بقلیر بسول دنیا ها تخلش صدورش دل غرق دو ایزه بسول استگیگه شزلا نگه ال عدلو نیسو بسول دنیا حیوگه تخلش صدورش دل هم دو ایزه ال حلمو اد میرز خلره بسول دنیا حیوگه تخلش صدورش دل هم دو ایزه العفو گچ دش خلر حیط سخل صدورش دل هم دو ایزه القناعة دال حین دل دلش دل هم نه حی دلش دل هم نقاط می یلش حخیلر الصبر صبر لی حخیلر حین هر وای دگر دن خل دلش دلو هر یلخ غلخ ای دو قوت نخ مثلا نه یلخ آملا بسوب سگی گه سخل صدورش دلو حقیر تیرش یخ عالم نخ مثلا حال خرنگه الصدق و السرحقین چینه ها بقلیر سرحقین چینه ها ای بقلیر هدو آلچه رأس الفضائل آلتر مصو سیلح دلش دل همانه کورت بو ایز آلتر مصو سیلح دلش دل همانه کورت بو بقلیر حو بقلوش واتحا هوگا دندات حو بقلوش واتحا حماخ بات حو بقلوش واتحا حون تقو ايردات حبق لوش واتح حداخر لرطح دعا غوردات حبق لوش واتح حتشق بركتي خريات مصو همان تيحا استاق بيل دوغ جيم دول شينا دون دعا بقلي مرز وويشو دا القرآن جواح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شو ديل خيرش خل بقلو الشاتان خلش ألا ويقى الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة بقلي لا بقلي يروديكم أنت أبيقون بقلا ديكم نيصب أنت أبيقون نقعسا حموت بقلوش باتها أدمي مخ بابات تندير ألا علم ناغا الصدق رأس الفضائل مصو سيلح دلش دل همانا كورتبو بقلي ريال بقضو اي بقلي عامو يشو اي بقلي قهيه قديش دو دو بير قوتشينا دوين دا حا پيچ بوت مكش دو تي خو ايش پيچ بوتر قدو يخو ايش استاقا نقعسن بقلوش واتا استاقا مخبو تي خو ايش ناغن اي دوش شيتر و تي خو ايش عامو ديش دو كي قدل شينا دوين دا نقعسن ويا شیشوقاتش دوینده، قشوقاتش دوینده، دیشوقاتش دوینده، چوح ایبر بقلا لگ دلن لادوش، تو بقدک دیت سر دیت تو عش ای بقدک دیت سر تعوی عام دق، واللهی مدک ناق وسقی ور وویا، ما فایده ناق وسقی ور وویا، تنشینا اجر حال، وینا شیعون دعبال چرنا، تا حال خنگه ایدو ویگ اتصال استادورش دل. شوز لانگا حقیقتا بسول استگی گه اتصال استادورش دلو ال عدلو نیس ولیل واستگ خیلاره. نیس ولیل وش خلیویش روش واستگن. این نیس وانشا تقتل نتاره. اساس الملکل. حدول عمل دلش دل همنا بخ بو ازالتا. مثلا حبتش ولا حبتش بخو دو نیس ولیل وش خلر دو. حت عن یورتان تی حکم ولا حمصو همنا حبخ. حنيس وليل وشكلار دو نقعسن شي خسمع بيواته بيجعو بيواته فايمر عليه الصلاة والسلام شي حديث عوان بالقلدنا كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيتي شهورا تعتصمان تعووشنا شهور شي عنا لع دولش دول همنا شو خطر دولش دوشوني ألا سندير وهورا شي حول حجنا نيس وليل وشكلو يشو شي نقوان دع شي كرع دولش دولش دول همنا حي نيس وليل وشواتح حلامز حمرخا احيزش دو سولو نش احدوش دو سول قران ايماش دينها ناخن دعدل ديش كر وردهون حين ترزان دحباي دنا تسكر واش هون دالشا الله دالا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دال امر ديش دو ويغا امانات اي حاجه فيشن بلن خلدش دو هما ناخي دقاتو ديش دو حط حنا حكم حد عواتين ولا ها حلوك تعنا بلد تيشن بو حو نقع سنة حيا تيش ملي تاني نيس وان تاني حو حيبوها بشوخ الحمد لله حينا فايد بشوخ احديش فلدوشتو بلغ تاني خز نيسن عن قيمة دينا كشوها فايدين هم قول ديشوها نو نقع سنة حي بلد اح حين واخن اتلين سیمان بالا و ناورش حق دخلش کی پرسوام دخش ورش حرم حانل سقاست ورش نیس ورش سقاست ورش بسول دنیا حیدی قر قوچ دش ورش عبوه بش وق نه خادخ هر بخش تاق ابوخ قانش قیمش دینا بالی بر بونه ابوخ بحند ورش ده قزای بروها سی سزا خروها دنیا چو نه خن حل خاله تح دنیا چو نه خن تقل دوش علیه لح دنیا چو نه دوسرگ حدلح قال ليش قيمش دينا نير دكر دات ناخذ لخ اخره ناخذ حلقه يع اخره نيس ولي لو شوتر وريجي تندر وي خزنه سنچ اوغ سمو يشم دو اذا وي گمساگه خزنه سنچ اوغ خل دي شما دو انيس ولي اليرا تندر الله علم ناخه انيس ولي اليرا اساس الملك بخ بو اذا دول عدلش دول همنا حکر عدوشت دل همون بخ بایدن. تولد اح وین بیلگل دینا بسول بستگی احسا خیلی صدوشت دل همه الحلم اید میرز خیلر. ایلم ناغا سید الاخلاق اللہ تنخ. مصو غلقی ایل دو الحلم ایل. ادم اید میرز خیلر. ادم شوگ تغیلر. ادم خز خبر دوش خیلر. ادم اید خیلر. ادم ناغن دو خل تغیلر ایزا غلقین ایل خیلر دوانی اللہ. دو قمه دو ایزا. حناغ نقاوي اخس دائمان شوح حسي حناغ ثاني ديكخل شخل شدو حسي حدرج حماخ بوقت اي حال ديكن سبيتر حناغ ثاني يرشو لقمتي قاكتير خل شدو تن ديرا حو كيد مرس خلويشو حو شوك خلويشوات حناغ نقوزي خلويشوات سويق هند ألا أحيز سويتي تن ليل دو أحيهم سو هند ويقت أحتي يقي سويق بوخشا شين تحم تعام دين شين أحا أغز أغش خلوش وستاك عالم ناقصن كورا لا يو ألا هندات الشيط دين نوق دينا تنشاج أوخ يتنا سويق ألا تديزر أح بوخشا بايمر عليه الصلاة والسلام يلصبني يش خلوش وستاك ألاق لا تغدب ولك الجنة أغز ما هو يلصبني خريحون ألا يلصبني يزع أغز ما هو ألا یوغز یغرو نغن خلخیرو خزنی سان چوغ نیس بیشبو ادمنه امرشن غلقن سندرا حلمك اد مرسلرا غلقي ايل دو الله تولد حقنا العفو گم گچدر هم گچدر شی ملکرام الله نغن دیگ دیش خل بوش بول یز خل بوش بول تول خل بوش بولش نغی دیگ دو از الله گچدر همن قنت ایرو شلر اوگر تولش نغی اگر دیکش نه، اگر دیک دایشی است دوست دل هم نشیخ دو هم گشت داره. الله دال وای گر دیش دو ایزه. الله دال وای گشت دی الله. الله دال گشت دیش خلوش وش وسته گن خیلیش ولی الیتن. نگه اصلا وای گشت دیش خلش دال وای نگشت دی دو. وای قند ای دوشش دال وای قند ای ری ویرو. وای نه اتو بشه دال وای اتو بیربو. تند ره وای گه عفو گهت دشخلر قند ایروش خلر و گه تخل صدورش دلو غل قدو ایزا سلط حقینا القناعة حو حی گه دلش دل هم نتو آم بش خلر حریز خلر اتینا تئت و خنا کنزن لا یفنا قاش تیش بیل خزلیحون ایزا خزنا ای کلاد چو اشوارت پیدن هم داشت دل هم یک خزنیان ایزا قاش تیش بیل حو حی گه دلش دل هم قاشم بش خلر ایزا ادم نج او یوشم دو ایزا ادم تخ سوتر خلر شیگ عدالت دل همون قاچم صبر استعداد خال حرم نقیک شوم دو حانل دلش دلش کی پرشین مل دقو نق بیشو شو استعج امی حانل داتا ح شیگ عدالتش قاچم بش عد عیشو ایزن اشیگ عدالتش قاچم برا یق خزن الله نه هم نستستی سر نه کسان تحیجر حرم آوانگ عرالت دقت سریعتر الحمد لله بصل بستگی گه تخیل استدارش دلهم دو ایزه یلغز لانگه و ایندگر دینگه السبر و صبر مفتاح الفرج حونه حدکنی قاچر حوگر خلو دحیالرن دوغه صبر حون دیک بوخوند اقاچرن دوغه صبر الله اکبر مبوخ بوخ بوخ صبر ما دوخو من دعویش حو صبر ویگه مستر گه خل دیش دوغ ایزه ای صبر خل و عامو دیش تو آدم، صبر خیل شی به پیامبر علیه سلامت و سلام صبر عند صدمت الاولى اله اسین قدمت اما به انتی نادرش تو صبر دخون ازلا دو مدت از احدش تو صبر دهتون ازلا و این دنیا انشا مل تعیت دوش خلش تو همان تعه و این صبر یش صبر سی و این یق یال خلشو تندره و قیش زمان شو عدین دائما ات صبر لحت دیش قیش خل دیش دو ویش یه نه اصابر و خلیت حرم هم نه لرول و این صابر دیز دیک هم ده و این صابر دیز و اینیش نه طول عدقه و این صابر دیز شیط نه لردله و این صابر دیز چون داره حامی بصول بجری جری هور شاشا دقچه خزا ادلش اش هر یلخی ویگه تخیل صدولش دل الصدقو بقلیر العدلو نیسو لیلیر الحلمو كيد ميرز خلارة العفو جيش ديش خلارة القناعة شيقع دولش دن قاچن بيش خلارة السبر صبري خلارة اس يلخني دقس خلارة ارش ديخ كناء تان دالا اشويقح دا دولش سيد اح نيق بيش دير قهيتان وخير شا حيرش ويقر يلشو لدر اللونشان دالا جيش دين قهيتان بين دارش يندوح الدوغش ديش دول ويا هومي بصول بجي رجل سيد احبري داش لينو خانشي قيري شو عدو كل مارش عال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد